إنه قد تجد يأخذ أبسك مالا أولنه هسپدار يزمه شنوه زادو أرلا مغدوه دوغوشن يزمالا وزادوغوش مغدين كيوي

عينك احلى الروجينا مشي طابرة في زوار اركب تينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسية تلاقينا في طريق مستغالي.

هلا في المشينا زوج عباسيات هتلاقينا في طريق مستغاليم يمشيت وانا والليل

فاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تول عمر بكاري يا ابن ودي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا